إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul dengan izin Allah Subhanahu wa taala di Masjid Ma'had Ihya Sunnah di Kabupaten Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kita berkumpul di masjid ini sebagai salah satu rumah Allah di muka bumi, sebagai ahabbul biqa'i wal biladi fil ardi ila Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana diberitakan oleh Nabiuna alaihi salatu wassalam, sebagai tempat yang paling dicinta oleh Allah di muka bumi. Wa abghaduha aswaquha, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi ini adalah pasar-pasarnya. Yang Allah Subhanahu wa taala

الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد،

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإيمان وبسجن أرآني متواضع كما الله سبحانه وتعالى نجد على صلاة والسلام يمرق السيد ولد آدم ومنتن ومن آدم ومقدميني نبينا مرفقا مخطوط طيب سنتين الله سبحانه وتعالى Nabi-Nya merupakan seorang memiliki kedudukan dan derajat yang begitu tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang memiliki